0: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، أهلا بكم. وفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض عن عمر ناهز 96 عاما في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الاستعدادات لانعقاد الاجتماع العربي الأوروبي المقرر في عمان. المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني حسام الحسني يؤكد أن قوى الإطار التنسيقي وجميع القوى الكردية والسنية متفقة على استكمال تمرير الوزارات المتبقية. وزارة النفط تؤكد أن الاستهلاك المحلي من البنزين وصل إلى 35 مليون لتر يوميا بنحو يفوق كل المعدلات السابقة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة. استشهاد 9 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني تعلن أن الحرس الثوري قصف مركز قيادة وسيطرة للقوات الأمريكية كان متواجدا على متن مدمرة أمريكية في خليج عمان. القيادة الوسطى الأمريكية تنفي أن تكون الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ أمريكي اعتراضي. الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع بالنيل الأزرق. مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية تابعة للبحرية البريطانية أثناء مهمة تدريبية بجنوب غرب إنجلترا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا. مجلس النواب الأمريكي يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران. مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. الجيش الروسي يدمر مستودعا لصواريخ باتريوت في مقاطعة أوكرانية. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، إلى اللقاء.
1: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: كيف حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dini merci Şeyh Muhammed İshak El-Feyyaz hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ürdünlü mevkidaşı Eyman Safedi ile görüştü. Ulusal Hikmi Hareketi kalan bakanlıkların tamamlanması konusunda uzlaşı olduğunu bildirdi. Petrol Bakanlığı günlük benzin tüketiminin 35 milyon litreye ulaştığını açıkladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Başkomutanın talimatıyla oluşturulan komisyonun silahın yalnızca devletin elinde toplanması amacıyla çalışmalarına başladığını bildirdi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. İran devrim muhafızları Umman Körfezi'ndeki Amerikan komuta merkezine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kuveyt Havalimanı'ndaki hasar iddialarını reddetti. Sudan ordusu Mavi Nil eyaletinde hızlı destek kuvvetlerinin saldırısını püskürttü. İngiltere'de eğitim görevindeki deniz kuvvetleri helikopteri düştü. Kazada 3 asker öldü. Amerika Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin çok iyi ilerlediğini bildirdi. Amerikan Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran Savaşı konusundaki yetkilerini sınırlayan kararı destekledi. Amerikan Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya askeri yardım öngören tasarıyı gündeme aldı. Rus ordusu Çernihiv bölgesindeki Patriot füze deposunu imha etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. وفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض عن عمر ناهز 96 عاما في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الاستعدادات لانعقاد الاجتماع العربي الأوروبي المقرر في عمان. المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني حسام الحسني يؤكد أن قوى الإطار التنسيقي وجميع القوى الكردية والسنية متفقة على استكمال تمرير الوزارات المتبقية. وزارة النفط تؤكد أن الاستهلاك المحلي من البنزين وصل إلى 35 مليون لتر يوميا بنحو يفوق كل المعدلات السابقة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة. استشهاد 9 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني تعلن أن الحرس الثوري قصف مركز قيادة وسيطرة للقوات الأمريكية كان متواجدا على متن مدمرة أمريكية في خليج عمان. القيادة الوسطى الأمريكية تنفي أن تكون الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ أمريكي اعتراضي. الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع بالنيل الأزرق. مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية تابعة للبحرية البريطانية أثناء مهمة تدريبية بجنوب غرب إنجلترا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا. مجلس النواب الأمريكي يدعم قراراً يحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران. مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. الجيش الروسي يدمر مستودعاً لصواريخ باتريوت في مقاطعة أوكرانية. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. إلى اللقاء.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
4: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
5: 90.1
4: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
5: 90.1
4: Türkmen FM sesiniz.
6: Türkmen FM hayatın ritmi.
4: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
5: 90.1
6: Türkmen FM sözünle.
5: Türkmen FM sözünle.
7: Get Hello من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.
8: Melek Lars in this, Banish Nish.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: 90 نقطة بير يدعني تمشى هالكن سيسي كنت مانا فهم مانا فهم مانا فهم
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Dini merci Şeyh Muhammed İshak El-Feyyaz geçirdiği sağlık sorunu sonrası Bağdat'taki bir hastanede 96 yaşında hayatını kaybetti. Başbakan Ali Ezzeydi dini merci Şeyh Muhammed El-Feyyaz'ın vefatı nedeniyle Irak'ta 3 günlük yas ilan etti. Başbakan Zeydi petrol ürünlerinin pazarlanması alanında özel sektörle işbirliğinin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ürdünlü mevkidaşı Eymen El-Safedi ile Amman'da düzenlenmesi planlanan Arap-Avrupa toplantısının hazırlıklarını görüştü. Ulusal Hikmet Hareketi Sözcüsü Hüsam El-Hüseyni koordinasyon çerçevesi güçleriyle tüm Kürt ve Sünni siyasi güçlerin kalan bakanlıkların onaylanması konusunda mutabık olduğunu belirtti. Petrol Bakanlığı yerel benzin tüketiminin ilk defa günlük 35 milyon litreye ulaştığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim kadroları için yaz tatili 7 Haziran Pazar günü başlayacak dedi. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays El-Muhammedavi grupların Haçlı Şabi ile bağlarının ayrılmasındaki ilk adım güçlerin yeniden entegre edilmesi ve idari ile askeri durumlarının düzenlenmesidir dedi. Seraya Esselam dosyasını Salahattin'deki Samara Operasyonları Komutanlığı karargahında güvenlik güçlerine teslim etti. Güvenlik kaynakları güvenlik güçleri Bağdat'ta silahla ateş açma ve uyuşturucu pazarlama suçlarıyla aranan bir şüpheliyi yakaladı. Yüksek Güvenlik Komisyonu Gadir Bayramı için hazırlanan güvenlik planının başarıyla uygulandığını duyurdu. Gazze kentine yönelik İsrail hava saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı Kuveyt Havalimanı'nda meydana gelen hasarın bir Amerika önleme füzesinden kaynaklandığını iddialarını reddetti. Amerika Temsilciler Meclisi Trump'ın İran'la savaş konusundaki yetkilerini sınırlayan bir kararı destekledi. Amerika Temsilciler Meclisi Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını ve Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasını içeren bir yasa tasarısı sundu. Rus ordusu Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde bulunan bir Patriot füze deposunu imha etti. Rusya, Avrupa'nın petrol ve doğalgaz ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. وفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض عن عمر نهز 96 عاما في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية. رئيس الوزراء علي الزيدي يعلن الحداد لمدة 3 أيام في العراق بعد رحيل المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفيا. رئيس الوزراء محمد علي الزيدي يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مجال تسويق المنتجات النفطية. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الاستعدادات لإنعقاد الاجتماع العربي الأوروبي المقرر في عمان. المتحدث باسم تيار الحكم الوطني حسام الحسيني يؤكد أن قوى الإطار التنسيقي وجميع القوى الكردية والسنية متفقة على استكمال تمرير الوزارات المتبقية. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يؤكد أن القائد العام يتابع تنفيذ خطة تسليم السلاح والاندماج الأمني. وزارة النفط تؤكد أن الاستهلاك المحلي من البنزين وصل إلى 35 مليون لتر يوميا بنحو يفوق كل المعدلات السابقة. وزارة التربية تعلن أن الأحد 7 حزيران موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية. نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي يكشف أن الخطة الأولى من فك ارتباط الفصائل بالحشد تتمثل في إعادة دمج القوات وتنظيم أوضاعها الإدارية والعسكرية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة. سرايا السلام تسلم ملفها إلى القوات الأمنية في مقر قيادة عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين. مصدر أمني يعلن أن قوة أمنية تتمكن من إلقاء القبض على متهم بإطلاق العيارات النارية والترويج للمخدرات في العاصمة بغداد. اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. استشهاد 9 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.